0: عليهم
1: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم
0: وأبصارهم
1: وسمعهم

حميد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة